مرحبا بك في راديو معجزة، معك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه. سلام ونعمة المسيح معكم من برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه هو آيات وتأملات من الكتاب المقدس، كلمة ديال الله اللي كلها تشجيع لينا، اللي كتفتح العينين ديالنا. تأمل ديال اليوم هو غنقراو الآيات ديالو من سفر حزقيال الإصحاح 22 والآية 30-31. طلبت من وسط منهم راجل يبني سور ويوقف في الثغر قدامي على الأرض باش ما نخربهاش، وما لقيتش. نزلت السخط ديالي عليهم وفنيتهم بالنار ديال الغضب ديالي، وقلبت طريقهم على ريوسهم، كيقول السيد الرب. كما قلت بزاف ديال المرات، تأملات فيها تشجيع لينا، وفيها الله كيفتح عينين ديالنا، وشي مرات فيها تأديب وتقويم لينا. الآيات ديال اليوم الله كيهضر لينا على الصلاة، لأنه طلب راجل باش يصلي ويوقف ما لقاش. الله كيقلب على شخص واحد، ممكن تكون انت وممكن تكون انت. هذا الشخص راه كيقلب عليه الله في هذه الأيام هذه ديالنا وما لقاش. ممكن الله كيقول على الرجل طلبت من بينهم رجل، لكن بزاف مرات كنهضروا أن الله هو كيشوفنا مساويين، كي المرأة كي الرجل. فرا هذا الكلام هذا وهذا التأمل موجه لك حتى انتيا، لكن احنا كنهضروا على الآيات، والآية كتقول دور ديال الرجل اللي كيبحث عليه الله، اللي كيقلب عليه الله باش يبني واحد الجدار، يبني واحد السور، بمعنى يبني واحد الحاجز ويوقف في الثغر. يعني الثغر مثلا إلا كان غير حيط وفيه غير تقبة صغيرة وكيدخل منها الماء راه مشكل. المقصود هنا هو واحد التقبة كاينة في واحد السور ديال المدينة، اللي يمكن من داك التقبة هذيك يدخل العدو. الله كان كيقلب شكون اللي يوقف ويدخل يوقف في هذيك الثغرة، وشكون اللي يبني الجدار. مكتوب أنه ما لقاش. والهدف من أن الله كان كيقلب على هذا الرجل هو باش يوقف بالصلاة، يتشفع ويسول باش ما يتهلكش الشعب اللي عايش في الخطية. هذا الشخص شبهه الله باللي غادي يبني واحد الحاجز بين الشعب وبين الله ويوقف في الثغر. الله بغى يستخدمنا. الله كيقلب في بعض المرات باش يدبنا بوحدين اخرين، حيت حنا كنكونوا كنسلكوا في الخطيه. فالله كيقلب على شي واحد اللي يوقف بيننا وبين الله بالصلوات ديالنا باش ما تجيش الضربات علينا. شوفوا شحال ديال المحبه عند الله لينا، يعني انا خاطي او لا انا خاطئه، والله كيقلب على واحد اخر باش يجي يوقف ويصلي لاجلي ويتشفع لاجلي باش ما تجيش الضربة عليا من عند الله. هذا علاش كيقلب الله. لكن الله ما لقاش، ما لقى ولا رجل واحد. في الآية 31 قال الله وجا الغضب ديال الله على الشعب بسبب الأعمال ديالهم الشريرة. ويقدر إلى أنا ما كان وقفش وما كان تشفعش وما كان صليش، رنقدر واحد النهار أنا محتاجة شي واحد اللي يوقف ويتشفع ويصلي لأجلي قدام الله. إلا كنتي كتبغي الأخرين، وإلا كنتي كتبغي الوصايا ديال سيد المسيح كما وصانا وقالنا نحبو القريب ديالنا بحال نفسنا، راه واحد من الأمور الأساسية باش نبينوا المحبة العملية هي أننا نوقف ونصلي لأجلهم. وهذه هي الصلاة الشفاعية، أنني ماشي نصلي الراسي، لكن كنصلي وكنتشفى لمدينتي، لبلادي، لعائلتي، لجيراني، للناس اللي كنبغيهم، أو للناس ممكن ما كنعرفهمش وباقي ما عنديش محبة ليهم، لكن مني غنشوفهم في الخطية ومنغمسين في الخمطية، الشباب اللي ضايعين، نجي ونوقف قدام الله. هذا اللي مكتوب عليه في هذا التأمل اليوم، هذا اللي كيقلب عليه الله اليوم. بغي يقلب على راجل يبني سور، بغي يقلب راجل وعلى امرأة يوقف ويتشفع ويصلي باش الله ما يجيش بالغضب دياله على الاخرين. إذا انت مهتم انك توقف وتكون هذا الراجل
أو لا أنتي مهتمة توقفي وتكوني هاد المرأة اللي الله كيقلب عليها وبغي يسد بها هاد التغر وبغي يبني بها الجدار. قل لي يا رب أنا بغيت. قل له يا ربي أنا بغيت نكون واحدة من الخليقة ديالك اللي توقف بها. أنا بغيت يا ربي نكون اللي غادي نوقف لأجل الأرض ديالي، عمر القلب ديالي باش نبغي أرضي ونبغي بلادي، نحب النفوس ونصرخ قدامك لأجلهم. بغيت نكون أنا ذاك الراجل اللي كتقلب عليه. ها أنا واقف يا ربي قدامك، حط في الداخل ديالي روح الصلاة الشفاعية. أنا المسيح وقف وتشفع لأجلنا، صلب الأجنة، خذ الجلدات الأجنة. خلينا حتى نحن نوقف لأجل بلادنا ولأجل أرضنا ولأجل ملكنا ولأجل السلطة ولأجل كل واحد محتاج للصلاة، نوقفه كجدار ونوقفه ونسدو ديك التغر باش ما يدخلش العدو منها، ونصلي وصلاة شفاعية في اسم يسوع المسيح. آمين.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مستمعتنا مرحبا بكم، احنا معكم في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. غنهضروا اليوم على موضوع الخيانة. بزاف منا ممكن تعرضنا الخيانة، ماشي مرة ماشي جوج، سواء من شريك ديال الحياة ديالنا أو لناس عندنا معهم علاقات صداقة علاقات أخوة. فاليوم غنعرفوا شنو هي الخيانة، غنعرفوا شنو هو الإحساس ديال الخيانة، كيفاش المرأة تواجهها، كيفاش خصها يعني تبني علاقات جديدة من مور هاد الخيانة هذه. وغادي نشوفوا حتى نصائح مع رجاء. مرحبا بك اليوم رجاء.
2: شكرا لك ليلى.
1: رجاء، شنو هي الخيانة؟
2: الخيانة هي منين جوج ديال الأشخاص أو الأكثر كيكونوا جمعهم سواء علاقة ديال الزواج، صداقة، أو حتى كيكونوا أفراد من العائلة، وكيكون بحال عهد بيناتهم، لأن الصداقة هذه العلاقات هذه هي عبارة عن عهد. فهذاك واحد الطرف منهم كينقض هذاك العهد أو كيخونه، وكيخون الثقة والأمانة ديال الشخص الآخر. كتكون النتيجة ديال الخيانة صراع، فراق، طلاق، ولا يعني هادو دائما غالبا كتعطي نتائج سلبية في العلاقات.
1: علاش إحساس ديال الخيانة صعيب بزاف وبالأخص على المرأة؟
2: هو إحساس الخيانة صعيب على المرأة وعلى حتى الراجل، لكن بما أن المرأة هي بطبيعتها يعني كتكون حساسة أكثر من الرجل، فهي كتأثر أو لكن كتبان عليها أكثر الحزن، كيبان عليها أكثر القلق، كيبان عليها أكثر الضغط منين كتعرض لحوايج خيبة بحال الخيانة. فالله خلقها هكاك كإنسان حساس، وهذه الطبيعة ديالها.
1: كيفاش المرأة تقدر تواجه الخيانة وتغلب عليها؟
2: هو من المرأة يالله كتعرض الخيانة كيكون صعيب عليها أنها حتى تفكر يعني أنها تسامح الشخص، وكتكون عندها مجموعة ديال الأحاسيس خيبة اللي هي القلق والغضب والرغبة في الانتقام من الشخص. لكن منين كيدوز واحد شوية الوقت على ديك الحدث ممكن تاخذ قرار، ومنين تجلس مع راسها وكتفكر أكثر، ومنين كتوجه لله أكثر، ومنين كيجيو ناس يعني سواء من الكنيسة ديالها أو من عائلتها كينصحوها وكيقولوا لها أن الله كيبغينا نغفره، وهذا يعني كيتكلموا لها على الغفران، كيكون شوية عليها سهل أنها تاخذ ذاك القرار أنها تواجه هذيك الواقع يعني الحدث اللي طرى، وتقبل يعني الواقع اللي كاين، وتحاول تحسن من يعني من هذاك الإحساس ديالها، وتغير يعني داكشي اللي دازت منه سلبي لنقطة قوة وإيجاب، يعني حوايج إيجابيين في حياتها.
1: هو غالبا يعني المرأة ملي كتكون في الموقف ديال أنها تخانت، فدائما كيجيو هذاك الأفكار ديال أنت راه ماشي زوينة، أنت راه خيبة، أنت ما كنتيش يعني ديك المرأة اللي الراجل باغيها، ما كنتيش يعني قد المسؤولية ديال الكاميرا. فديما كيدخلوا لهاد الأفكار هادو، لكن هي عليها كتكون محطمة ومشاعرها محطمين، فعليها أن خصها ديما تفكر أن لا هي زوينة والله كيبغيها والله خلقها بأجمل صورة. شنو اللي المرأة خصها تحط قبل من أي علاقة؟ يعني غتدخل في شي علاقة، شنو قبل من علاقة، قبل من الحب، قبل من أي حاجة، شنو كيجي رجع؟
2: أول حاجة خصها تحط الله، لأنه أكيد غتختار ناس اللي كيبغيو الله، حيث ملي كنختاروا الناس اللي كيبغيو الله كيبغي اوتوماتيكمون كيبغيونا. فهذه أول حاجة. ثاني حاجة تختار مزيان وما تسرعش في الاختيار، خصوصا ديال شريك الحياة، لأنه شي حاجة اللي ما يمكنش نغيروها كل نهار في حياتنا. واتفق هي وياه يحاولوا يحطوا واحد النقاط في حياتهم اللي يتبعوهم، يعني نقاط أساسية اللي ممكن يكونوا كيتغيروا من وقت لوقت، لكن باتفاق بيناتهم جوج. وحاجة أخرى اللي مهمة أنها ما يمكنش الإنسان يدخل في علاقة مع شخص آخر ويتوقع أنه غادي يخونه، لأن إلى فكرات بهذا التفكير غادي يكون بحالة داخلة وما تيقاش في الشخص الآخر. بالعكس، مزيان نعطيو الناس فرص، مزيان نعطيهم الثقة ديالنا كاملة. بصح شي بعد مرات كيوقعوا شي حوايج ما كنكونوش متوقعينهم، خصوصا من الناس اللي قراب لينا، لكن هذا ما كيعنيش اننا ما نثقوش في الناس اللي حنا ربطنا بهم علاقه قويه.

0: أو لك تشك أن أي واحد يقدر يخونها، ماشي ضروري يشارك الحياة ديالها، لكن يعني صحباتها أصدقائها أخ أو أخت في الكنيسة يقدروا شي نهار يخونوها، سواء أنهم يفرشوا شي سر ديالها أو لا ما يكونوش قد يعني الثقة ديالها.
1: أنا غنبدأ بالمرأة اللي كتشك يعني في شي حد كيخونها، اللي غنقدر ننصحها بها أنها تواجه، لأنه شي بعض المرات كان شكو ولكن داك الشك ديالنا ما كيكونش صحيح، فكنبداو نبنيو افكار وحوايج ماشي صحيحه على الطرف الاخر، وكنقدروا نكونوا حنا اللي غنهرسوا هذيك العلاقه بالشك ديالنا، فمزيان تكون مواجهه بالحقيقه. وبالنسبه للمراه اللي ديجا تعرضت للخيانه، انا كنصحها انها تغفر يعني وتسامح الناس، اكيد ماشي ساهل، لكن مع المسيح كيف ما كنعرفوا كل شيء ممكن، تحاول تقل يعني تبني حياتها من جديد، تحاول أكيد الماضي ما كيتنساش، لكن منين كنغفروا الآلام والجروح والحزن كيمشي، وتحاول تبني حياتها من جديد، ما تبقاش واقفة عند نقطة خيبة دازت من أو تجربة خيبة دازت منها في حياتها.
0: شكرا لك رجاء على المشاركات ديالك مستمعتنا. أنا دابا نقول لكم سلام عليكم، كنوعدكم بحلقة جديدة، موضوع جديد كيف ما العادة، ونتلاقى مرة أخرى ديما على راديو معجزة في برنامجكم أنا حيرة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك،
2: واللي هو عبارة على برنامج يعني الهدف ديالو بغى يعاونك ما تكمليش بوحدك في التربية ديال ولدك أولا في المشاكل اللي كتصاد فيها مع ولدك. بغينا نقولوا لك عندنا بعض المعلومات والنصائح وموجودين باش نهضروا معاك ونكملوا معاك، ماشي غير نهضروا معاك، احنا موجودين هنايا لاننا كنا مهتمين بالتربيه ديال الاطفال ديالنا. عنوان الحلقه ديالنا كيفاش نخلي ولدي يقرا كتاب. انا كنقول لك هذا راه ماشي مشكل، يعني ماشي مشكل ما نسميوش مشكل، حيت بزاف ديال الحلقات كنقولوا عندنا سؤال او لا عندنا مشكل، شي مرات كنقولوا عندنا غير واحد الموضوع بغينا نتكلموا عليه. هنا كيفاش نخلي ولدي يقرا كتاب ما ماشي مشكل، ما نقدروش نسميوه مشكل، لكنه موضوع ممكن نهضروا فيه، اللي هو لانه علاش خاصنا نعرفوا بزاف مرات راه الاولاد ماشي بحال بحال، يعني الاطفال ماشي بحال بحال، ماشي كل شيء غادي يكون عنده ديك الهوايه ديال يقرا كتاب. لكن اللي كنقول انه مهم يعني في السنين الاولى ديال التربيه ديال الطفل مزيان تقراي معاه قصص، يعني مزيان تقراي معاه الكتاب. انا هنايا كنهضر يعني حيت ممكن شي مرات شي مرا الا كتسمع البرنامج غادي تقول يعني انا ما كنعرفش نقرا، فكيفاش غادي نعلم ولدي يقرا اولا كيفاش غادي نعلم ولدي يحب الكتاب. فبغيت نقول لك انه كاينين يعني قصص وكاين كتب صغيورين دابا كيتباعوا في مكتبات، يعني الثمن ديالهم ماشي غالي، يعني 5 ديال الدراهم، يعني من ابتداء من 5 ديال الدراهم كتلقاي يعني كتيب هكا يا صغير فيه 5 ديال الوريقات وبحال بالكارتون، فيه تصاور يعني فيه شويه ديال الكتابه ولكن فيه تصاور. فمن خلال دوك الصور يعني دوك الصور هذوك غادي تعرفي انتيا وغتفهمي القصه وغتقدري تعاوديها لولدك باللغه ديالك، يعني غادي يشوف هو تصاور هكا كيولي كل مره خذي شري ليه كتيب، كل مره شري ليه كتيب. فهو في السنين ديالو الاولى يعني ملي كيدير عامين كتبقاي تعطيه يعني تجلسي معاه ويقرا في داك الكتاب، هكا كتقدري تحببيه في الكتاب. حتى لو كانت عنده الموهبه ديال المطالعه وديال الكتب يعني يقرا، ملي كيكبر يعني كيوصل لواحد السن اللي كيولي يقرا بوحده فكيكون يعني ديجا عنده واحد العلاقه مع الكتاب فكيبغي يقرا الكتاب كيبغي يطالع فيه. لكن ما نقدرش نقول لك يعني راه يعني الاطفال كاملين او الشباب كاملين ولا الناس كاملين كيعجبهم يقراو، لكن احنا هنا كنهضروا على الطفل ملي كيكون صغير، يعني من بين الحوايج اللي كيتعلم بهم مثلا الحروف التصاور ويشوف الحيوانات الاشجار الطيور يعني الانواع ديال الورود وديال الزهور، هاد الشيء هذا كامل كاين، ماشي شي حاجه يعني مستحيله ما نلقاوهاش في المكتبات ويستحيل اننا نديروها. والام اللي كتعرف يعني تقرا فكتبقاي ماشي غير توري الصور لكن كتقراي معاه شنو اللي كاين في هذيك القصه. من بعد مني كيتعلم هو يقرا ويشوف ويفهم كيولي هو يقرا القصه، يعني يعطيه هو يقراها لك، هكا الولد كتعلميه وكتحببيه في الكتاب. لأن حتى في الثقافة ديالنا، الثقافة ديالنا ماشي ديال أننا نقراو كتب ونطالعوهم، كاينين الناس ما كنقولش ما كاينينش، لكن أنا كنهضر بصراحة يعني كاينة نسبة كبيرة يعني اللي غنهضروا عليها ما كنبغيوش نقراو حيت ما تربيناش عليها وما والدينا يعني ما كبرناش وتربينا أن الأم ديالنا ولا الأب ديالنا يعني كيقرا لنا قصة قبل ما ننعسوا. لكن هاد الجيل هذا دابا انا كنعرف بزاف بزاف بزاف يعني نسبه كبيره ديال الامهات اللي كانت دير هذه الطريقه وكيقراو قصص مع اولادهم وكيوريو وليداتهم يعني صور مني وهما صغيرين كيبغيو يشوفوا في داك الكتاب ويقلبوا الصفحات ديالو. فبغيت نشجعك انك يعني بداي مع ولدك هو صغير ومني كيكبر يعني الا هو كيبغي شجعيه، شري ليه يعني كتوبه، شري له قصص الا بغاهم، ماشي تقولي له يعني ديها في قرايتك، يعني اهتم بالقرايه ديالك. لا، غيهتم بالقرايه ديالو بالدروس ديالو، ولكن غيكون عنده اوقات فين يقرا قصص او روايات وكتب اللي هو كيبغي يقراهم. نتمنى ان الحلقه ديالنا اليوم تكوني لقيتي فيها بعض المعلومات وبعض يعني الحوايج اللي انا قلتهم اللي تقدر تفيدك في هذا الموضوع، ونتمنى نتلاقاو في حلقه جديده من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06 01
1: 96 59 57 غنعاود الرقم 06 01 96 59 57 كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

سلام ونعمة المسيح مع كل واحد اللي قرا هاد الشهادة، وصلاتي تكون بركة ومنفعة وتلمس النفوس بقيادة روح الله القدوس، آمين. أنا ماشي غير فكرت نكتب هاد الشهادة، ولكن الإله اللي هو الرب يسوع المسيح بغاني بنشاركها معكم باش تشجعوا حتى انتما. هذه واحد السنين وقت الثمانينات كان جفاف اللي في المغرب، وواحد الليلة حلمت راسي في واحد البلاصة كلها خضراء بالربيع، وكان المنظر زوين بزاف، وكانت معايا صاحبتي، ومن بعد جلسنا فوق داك الربيع بحال إلى حنا فيكنيك. ومن بعد جاءوا واحد المجموعة ديال الشباب أجنبيين بنات وولاد، وجلسوا قبلتنا في دائرة واحدة. واحد البنت فيهم شافت فيا وضحكت وقالت لي هاي، واخا ما كنعرفهاش، وحتى أنا ضحكت معها ورديت عليها سلام، ولكن دخلت لي في قلبي دغيا. كانت عندها ضحكة زوينة وشعرها كان كحل ولبسة جيلي قهوي مفتوح، وصايا هي جوبة ديال المربعات بلون قهوي وبهيج. وبعد 6 شهور على هاد الحلامة، واحد النهار سولتني الأستاذة ديالي اللي كانت كتقريني في المعهد، واش تقدري تخلي واحد البنت أجنبية تجلس معايا معك في دارنا لمدة شهر باش تتعلم العربية. وجوابي كان واخا، ولكن حتى نسول والديا في الأول، ومن بعد سولت أمي وبا وقالوا لي واخا غير تجيب شي غطا زايد، حيت كان وقت الشتاء وكان البرد بزاف. من مورا سيمانة داك جابت الأستاذة ديالي داك البنت، غير دقات في الباب وقالت لي ها هي البنت، ومشات. كنت أنا جالسة في الجردة مع أمي وقلت ليها دخلي بالإنجليزية، طات الشنطة ديالها في الدخلة ديال الدار وجات عندنا، سلمت علينا وهي فرحانة وكانت كتضحك، وأنا في نفسي بقيت كنقول فين شفت هاد البنت، فين شفت هاد البنت. ومن بعد تفكرت وقلت هذه هي البنت اللي حلمت، عندها نفس الضحكة ونفس الشعر، وجات لابسة نفس الحوايج بداك الجيلي القهوي مفتوح، وحتى بداك الصاية ديال المربعات قهوية وبهيج. وبقيت معجبة وكنقول في نفسي شنو هاد الشي، ما فهمت والو، وبقيت ساكتة وما قلت لها والو لذاك البنت. كانت سميتها غلوريا، وبقت معانا غلوريا لمدة شهر كامل. وفي ذاك الوقت كله وقعت شي حاجة اللي ما عمرني كنت كنتصور، وكنشكر الله اللي تفكرني ودار معايا هذا الخير. وكنت أنا وهاد البنت كنشاركوا البيت واحد في دارنا، وفي كل ليلة قبل ما نعسو كتجبد الإنجيل ديالها وكتقرأ وكتصلي، وشي مرات كتعاود لي كيفاش عرفت الله الحقيقي وكيفاش هو كيعتني بها بزاف، وكنت كنرتاح نسمع ليها. وشي مرات كنت كنبغي ندير ليها غير خاطرها، وفي وقت الماكلة كنا كناكلو مجموعين في الطبلة واحدة وفي الطبصيل واحد كما العادة المغربية. واحد النهار في وقت الماكلة طلبت مني غلوريا باش نسول با واش تقدر تشكر الله على الماكلة، وبا قال لي واخا، حيت انا كنت كنترجم عليها وعليهم، وكانت كتقبطو وقالت نقبطو اليدين كاملين، وشكرت الرب على الماكلة وبقات كتدير هذاك الشيء ديما. هي كانت شجاعة بالصح، وحسيت ببا تلمس في قلبه من جهة داك الشكر، وزادت كلمات عليه ملي قالت له أنا ما عنديش با، واش نقدر نعيط لك با؟
وقالت لامي وانتي واش نعيط لك امي؟ امي ضحكات قالت لها اياه، ولكن با بقات فيه يعني عزت عليه وقال لها حتى انتي بحال بنتنا. وفي ذاك العام بالضبط كنت كنحاول نصوب الباسبور باش نكمل القراية ديالي في انجليز، ولكن كان صعيب بزاف باش يكون الباسبور عند كل واحد حيت ما كانش الفيزا في ذاك الوقت، ولقيت صعوبات بزاف وتعطلوا الورق بزاف غير باش يدوزوا من بلدية العملة، حتى عييت من الطلوع والهبوط. وحتى با كان ديما كيمشي يسول بلا فايدة، وكانت الكاتبة ديال المعهد فين كنقرا كتجي عندي جوج مرات في السيمانة باش تنقريها العربية الدارجة، وهي كانت صاحبة الأستاذة ديالي وكيعيشوا في دار وحدة. يوكا اللي هي الكاتبة كتعرف ترسم وكيعجبها الورد الطبيعة بزاف. ملي كنا كنكملوا القراية كانت كتمشي للجردة ديالنا وكتوقف وكتبقى ساكتة، هي كانت كتصلي في الحقيقة في نفسها، ولكن أنا ما كنت عارفة والو. وفي واحد النهار قالت لي أجي تشوفي واحد الحاجة، مشيت معها الجردة وفي واحد البلاصة عامرة بالربيع كانت مخبعة واحد القرعة كبيرة بزاف، وحتى واحد في العائلة ما شافها من قبل إلا يوكا اللي كانت كتمشي كتصلي تما. وعيتنا على أمي وجات، ومنين شافت ذاك القرعة الكبيرة قدها قداش فرحات وقالت عجوبة، أنا كندوز من حداها كل نهار وما شفتهاش حيت ما كانش عندنا الماء في الدار، ومني كان خصنا ندور من تما باش تسقي الماء من العوينة حيت هاد الجردة كان تما واحد الواد صغير، وحتى الواد كانت واحد العوينة ديال الماء الحلو صالح للشرب، كانت هي واختي كيسقيو الماء منها تقريبا شي ربعة ديال المرات اكثر الا كانوا عندنا الضياف. علاش كنعاود لكم هادشي باش تعرفوا بين الله كان كيخدم حياتي خطوة بخطوة، واستعمل كل هذا الشيء كما كتقول الآية في الإنجيل، كل الحاجة كتعمل مع بعضها للخير لينا حنا، روما 28:8. وهكذاك الله كيدير معايا وفي حياتنا كاملين، وحتى الحاجات اللي صغيرة وكنهملوها راه هي مهمة في حياتنا حيث كتكمل ماشي ما بين الحاجات الكبار، بل واحد العقدة ملي كنعقدو خيط مع خيط كيولي طويل، وداك العقدة الصغيرة هي اللي عاونات داك الخيط باش يولي طويل، ونزيدو ونخدمو به كبوط او كشكول او طازوين. وكانت اختي وغلوريا كيخرجوا من الدار في كل صباح بكري باش ياخدوا نفس الطوبيس، وكل واحد كيتمشى للمدرسة ديالو وكل واحد كيمشي للمدرسة ديالو، وكانت غلوريا ديما كترنم منين كيكونوا غاديين في الطريق، وحتى اختي فاطمة تعلمات ترنم تهية، وبعد المرات كترنم ترنيمة ديال آمين، وهاد الترنيمة هي كلمة وحدة كتعاودها بزاف ولكن كتغير الغنة تونو زعما طونو ديال الترنيمة، وهاد الترنيمة كتلمسني وخا كلمة وحدة عندها ثلاثة ديال المعنات بالمفهوم الإسلامي آمين آمين، بحال داك الغنية اللي كتقول هاي من هاي من، هادي هي الغنية كتعني باش الله يجاوب الصلاة بعد الدعاء، ولكن بالمفهوم المسيحي أمين كتعني يكون هكذاك أو لتكون مشيئتك يا رب، وهكذاك كتعطي الكرامة لله باش يدير هو مشيئته ماشي إرادتي أنا. وقبل من ذاك الوقت عمرني ما سمعت على المسيح أو شفت الإنجيل، ما كنت كنعرف والو على المسيحية، ولكن
قرب الوقت باش نشوف الضوء الحقيقي باش نخرج من الظلمة للنور. وفي واحد الصباح بكري خرجت غلوريا واختي كيف ما العادة باش يمشي ويقراو، ورجعت انا الناس وانا نحلم واحد الحلمة اللي تغيرت فيها حياتي كلها. حلمت راني جالسة فوق داك الفراش اللي كنت ناعسة عليه وحانية راسي، كان بكي وكان تكلم مع الله وكان قول يا ربي شكون غادي يعاوني في الباسبور، وانا خصني نكمل القراية ديالي باش نخدم ونعاون والديا. ما كان عرف حتى شي واحد اللي تدخل ليا، وبا غير مسكين ما عنده فلوس باش يدور معاهم باش يساعدوني، وانا ما عندي امل هنا حيت ما عنديش الصحة شكون غادي يعاوني. وانا نسمع واحد الصوت عمرني ما سمعت بحاله، زوين بزاف وباقي دابا في ودني، ومن اللي نفكر فيه قال لي داك الصوت انا نعاونك. وهزيت راسي وانا نشوف واحد الراجل واقف قدامي لابس واحد اللبسة طويلة ولونها بحال لون ديال الذهب، وشعره حد كتافه ولونه قهوي مفتوح وفي وجهه زوين بزاف بزاف. وقلت له شكون انت باش تعاوني، وقال لي انا المسيح، الى امنت بيا قادي نعاونك في حياتك كلها ماشي غير في الباسبور. وحسيت بين هو صادق بالصح، وقلت له نآمن بيك ومرحبا بيك في قلبي. وضرباتني الفيقة ولقيت وجهي عامر بالدموع، وكان داك الحلم بحال اللي بالصح وقع. وجلس وحنيت راسي وصليت ليسوع المسيح وقلت ليه كان آمن بيك ومرحبا بيك في حياتي. وهذه المرة كنت فايقة وصليت ذاك النهار وقيلت ذاك النهار كله فرحانة بزاف.

واخا يا خوتي، دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

0: نترجاكم
1: أنا نترجاكم
0: فتحوا قلوبكم
1: فتحوا قلوبكم
0: مسيح فداكم
1: مسيح

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح، ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر المحبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط، هي لازم في عائلتها تجتهد ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب عشان تنقبل، وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء، وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول، بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع. كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرف قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك، الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرف يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه لما تعرفي يسوع.